ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رامي كرنتو أسو أندي كرنتارو كما مي أندي عربسنا سورة فرسكرم دي تم فرسكرم دوني نياريا تسمي كرنتو رازي ما وصن أندي قويندو لونو ما كسو تاندي مرتوى سندي دوني سورة فرسكرم دوني نياريا تسمي ألن أندرو لطنزا بينا سدينا كشرو رازي رامي كرنتو دي كدرو تكرو